0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وإيا لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وغزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والهوية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المعطي، أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النسير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيرا وشوغبم أني محمد صلى الله عليه وسلم كسريمو daga jaircin kowane jairi, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara. Ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi na isa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin kayan masu kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba mai jinkan bayansa.
1: Allahumma amin. Tanda ya rise tuwa fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka fara sa shi shi ne ya rise tuwa ne ta sai da ku da ku shi da Allah sai ya tara asaba. Shinda ta ta mustafa da ya shi shi da ya shi shi da ta ta ya wa alaikum da ta ta ta. Injira da annabi Muhammad sallallahu alaihi amma da kuma magana gudanar da wani PR sai wacce take kan abokan aiki ne musamman misalin jama'a da kula da na'urar mai kwafishin da na kuma sai shi ne kan ci ta mai da wani aiki da sai kuma amma da yin sabaki da sauran

0: الوضوء الولاء سؤال تنباع كيف تتوضأ يا رني الولاء جواب أمسى أدق الماء ليه هو وأقول بسم الله تمشي بسم الله وأغسل كفية سيما من تتافق عن الله قبل إدكالي نافل إلهي خاسم مش قدس مقرم الولاء أتمد ودو سيما قسوة باكي وأفتن شكرا سيما شيء أوانش وأغسل وجهي سيما من تفسك الولاء أغسل يدي إلى المسقين سيما من كان ينازو أبو مهاني أمسو باسي ما أوزنية سيما مشافة كاينة تارة قنوانا أغسل يدي إلى الكابين سيما من تقفف ونازو إلى نسو
1: ما شاء الله
2: الله
1: أما دي وانا يارو يا كوتا يا مانا يند أشيان ألو لنبا كما ينا نأغس وبدا ألو لا تو الحمد لله الله يمسى البركة وانا ناكو يدى موچو ينزو أنم كاكو موچي a cikin haji yanzu kowa ya yi alula daga ina ake fara alula daga hannu ta buka hannu masha Allah masha Allah
2: Allah
1: ana fara yin alula daga kafa ana fara yin alula daga fiska daga ina ake fara alula to alhamdulillah Allah muku albarka
2: amin
1: ima Allah ya mu albarka
2: amin
1: ima Allah ya masa albarka
3: wasu daga cikin yaran makarantar Salim Bina Abdullahi kenan da yake bayan tsohuwar Iyaford Fadaman Jaja yayin da ake zantawa da su kan darasin tauhidi kafin mu koma ga yara manyan kofin

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

الكذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.

0: كيدكن إن كيدكن عظيم.
1: صدق الله العظيم. تبارككم سبحانه وتعالى كسن شوتارم كسن مكا كراتم القرآني نجوا نجكم سنو أبوكم شوايكي كربي شايم سورة من ما زلوك تنيها مسلمك أدعى

صلاة تقي جنابها من جود كل زائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم ومسيح كل ساهر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل ضائل وإيا لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وغزر كل فاجر ونفسة كل نافس.